0: استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل الدعاء سووا صفوفكم للصلاة أقيموا واعتدلوا تراصوا يرحمني يرحمكم الله luruskan rapihkan serta rapatkan safnya dilihat kanan kirinya yang masih belum lurus luruskan yang kosong diisi fa inna taswiyata sufuf min tamam as-salah ilahi rabbi anta maqsadi wa ridhak atini wa habbataka wa ma'rifataka ila yawm a'udhu bi rabbin nas alladhi yuwaswisu fi suduri nas nawaitu salli fardh adh-dhuhr barakallahu الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحانه إني وجهنا حنيفا السمر صلاتي ونسكي ومحي شريك الهوى بذلك بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم شر ما خلق من شر غاسق ومن شر شر حاسد إذا حسد الله أكبر سبحانه سمع الله لمن حمده ربنا حمدا كثيرا طيبا باركا السماوات الله أكبر سبحان الله الله أكبر واهدني وعافني الله أكبر سبحان سبحان سبحان الله أكبر الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم. شهر الذي جنات بسم الله الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي سبحان سمع الله لمن حمده ربنا طيبا مباركا سماواته ومن الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله أكبر بالله ارحمني واشكرني وارفعني عافيني الله أكبر سبحان سبحان يا الله أكبر طيبات السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد اللهم صل على سيدنا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن إياك

السماوات شئت. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير الله أكبر. سبحان ربي. سبحان سمع الله لمن حمده. ربنا كثيرا طيبا بحر سماواته وملء الأرض وملء ما شئت. الله

السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد اللهم صل على سيدنا صليت على سيدنا محمد بارك على سيدنا محمد كما بارك في العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلبي يعني. شرف ذات مسيح الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل اشرح لي صدري ويسر ربي اشرح لي صدري ويسر. اللهم انت السلام ومنك السلام اليك عود السلام بحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم سدد أموالنا وحصنا أفلانا وخلصنا من الألام وفك وأدل وعصمنا من البلاء والأباء والتعون وشر العدو وشر النفس أمارة بسوء اللهم يسر له الهدى والرشد في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحصل مرادنا بالخير اللهم باعدنا من الشر والعصيان اللهم باعدنا من الشر والعصيان اللهم باعدنا من الشر والعصيان اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمدة الأعداء يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال اللهم يا كثير النوال ويا خالق جميع كل أفعال وفقنا للخير في جميع كل أفعال اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلط وقاتنا نزع إيماننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف قل ويرحمنا ورسولنا وخيرنا الآخرة إنك على كل شيء قدير آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين
0: استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: الهوائية
1: يا
0: بيجان في عف الشوري بيجان في عف الشوري نفخة واحدة وحملت الأرض جبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت واقعة.
2: Baik, sekarang coba ini lagi sekali.

فهي يومئذ واهية والملك على والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون

ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تغرطون لا تخفى منكم خافية يومئذ تغرطون لا تخفى منكم خافية ويحمل

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قال

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة مضرية ربنا وتقبل دعاء. سووا صفوفكم للصلاة، أقيموا واعتدلوا وتراصوا، يرحمني يرحمكم الله. Luruskan, rapihkan, serta rapatkan safnya. Fa inna tasyiyata shufufin tamam as-salah. Alhamdulillah masyhud. Salli faradha maghrib salasa ruk'at sabla kiblat yada. Allahu akbar. Ya jahat wajih al-adhi wa rasul. Salati ya nusuki wa mahiya madun sharika lahu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون.

سمي الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا الله أكبر سبحانه سبحانه سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم على سرر موضونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة كثيرة وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا باركا الله أكبر سبحانه سبحانه سبحانه الله أكبر جبرني وربعني يا رسول الله أكبر سبحانه سبحانه سبحانه الله أكبر تحية طيبة لله السلام السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صراط أكبر سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا الله
سبحانه سبحانه الله أكبر بالله يا ربني شو باني يا ربني عافية.

0: saletta, sì. Mi proprio barricata, sì, di là, mamma, guardate, sì. Come vuole, sì.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ربي اشرح لي صدري وسلمني واحلل عقدة من قولي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا ولوالدينا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك عود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الآن يا ربنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم بحمده دائما ابدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

0: على كل حال في كل حال ونعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سور الله العظيم الله غفور رحيم فاتح بالقبول وتمام كل سؤال حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجته أهل بيت الكرام أجمعين لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين يا رب
1: آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لقراءة آياتك وقربنا إلى مرضاتك وجنبنا من سخطك. اللهم قونا على إقامة أمرك وأزكنا حلاوة ذكرك وأوزئنا لأدائك شكرك واحفظنا بحفظك وسترك. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وأنزل علينا بركاتك ووفقنا لموجبات رحمتك واسكننا بحبوحات جناتك. اللهم إنا نسألك ما يرضيك ونعوذ بك ما يؤذيك ونسألك التوفيق لأن نطيعك ولا نؤسيك. اللهم اجعلنا محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مستنا بسنة خاتم أنبيائك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من أوليائك المقربين واجعلنا من المتوكلين عليك ومن الفائزين لديك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت

Autobahn. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.